لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وارتكنا بحق سورة الفلق وسورة الناس أذايا من خلق بركبر خلق بسم الله الرحمن الرحيم.

رحمتي نقلاق باب نقمتي سبب كل نصمين وسلما يا سمدي على نبي محمد وآلي والحمدي وكن بسيط ترسمي.

هدا ليسني دا ما حردا باب المولى والكرم وسلما على الأمين ذاك المكين والمتين ساك المجير والقمين بثاثنا واحترمي ذاك الوحيد والمجيد وهو الم

صلي وسلم يا خدير على سراجك المنير وهو البشير والنذير بنقم ونعم ذاك رسول راحتي وذاك رب راحتي وذاك سلف صاحتي ذاك رسول الملحمين صلي وسلم سرمدا يا من كفاني كمدا على البيج أحمدا وليكن بالنحمي لجمل النسائر وباتني بتائري يا محيا كبائري بجائه ولمم يا من لديه أملي عني على المزمل صلي بكل الكمل ما جميع الأمم وسلمن يا بدي على المطاع والمطيع ذاك المشافع الشفيع حبيبك المفخم صل على المبجل يا من أما أم خجلي وعندك منه وجلي.

المتكلمين. صل على خير الرسول يا من بي يحبب بسول بالآل وسب ودول ولتتقبل خلمي حبلي يكو نخلمي بشارة المخدمي واكتب بي تقدمي بلا أسن أو ألمي.

النبي بجاهه وسلم. هو الذي فاق سوى من البرايا بحدى حتى بدا كتب السما.

للنعيم بخير ذكر حكيم برب باقي الخديم سبحان من لم ينم سلي وسلم سرمدا على الذي قد تريدا بليلة قد ولدا فيها مديم مأثمي ليلة مولد نبي ليلة ما وري أبي ليلة ما هو حبيبي.

وتلتي قد أسمت وجلتي للفرس قبل الملة وصيرت كالعدم وكانقضى بشهوب طرا لأهل ريبي عن سمع أخبار النبي ورجه بالندم تريد فيها بنجوم هني سماوات الرجيم وفر خاسرا يليم بحزبه ذا وكم سطعين ولدا خير النبي قد بدا صلى عليه من أدى فؤاده بالهكم نور عسيم قد يرى به قصور قيصر من كان في أم القرى مكة خير

نوى سماء المكرمين حتى سرير كسرى لأجل هول يختار من نوره أفضل الورى ربي عليه سلمي بعد صلاة لا تسول بلا لواء سبيل دول وبيجدد سبيل بلا عدا أولمي صلي وسلم على من عاصم مولدا جلا لغيرنا ساوي الخلا ولتتقبل خدمي مولد معصم مبارك محترم تعصم ينحتم.

عظيمين. فمن يعصم مولدا خير البرايا أحمدا فكشهيد شهيدا بدرا بخير وهمين. فكل من أنفق في مولده المشرف مالا بخيره صرفي ولو بقدر درهمي. فإنه كمن غدر يوم أنين وصبر ويوم بدر ونصر خير الورى المفهمين. فمن يعصم مولدا نبينا باب الهدى فلا يحسب خدا عند ميساب المفهمين.

مولد سيد الورى تبركا فسيرى نموه بالفضخم وإن على ماء خري مولد خير البشر فسرب بالمتحر يكوف كيد المرغم ينور قلب شراب من سالك الماء بالمجاب والقلب يهيب دون آب وأن سقاء يهتمي إحياء مولد البصير يحمي الإيال والديور في شفاء لصدور لكل حاد ينتمي صلى على خير البشر باق يديم للبشر بالآل وسحب الدرر ما سلام يحتمي صلى على خير البشر باق يديم للبشر بالآل وسحب الدرر.

على من خلق والخلق فاق كل كالخلق والتسلمي قد كان سا توسطي في الخد جالسة ولم يكن بالمفرط ولم يكن بآدم ولم يكن مطخما ولم يكن

يقول كل من ما شاه في كل زمن وكان واسعا عطا يضحك بتبسمي وهو جليل قلبه بياض مشرب بحمرة وأدب وأنجل سرسمي يفتر بي أثنى ابتسام كالبرخ أو عب الخمام ودكو يجو سلام كسروج بسلمي.

مراتلو تكلمي كأنما أذابي في خدي المؤذبي وكان سبت القصب منينه ذو الشمم كامل أذن أدعج وأشنب مفلج وأشكل مبتهج والوجه ماهي الخمم وهو أكمل الورى خلقا وخلقا سارا والمثل قد لم يرى ولن يرى في شيم أحمد.

ريديامي. إني أقاتب الجميل مصليا على رسول مسلما على الوصول حسبي في كلمي صل على المدثر خير الورى المبشر مع الفرال المطهري وآله وسلم صل على المزمل جالد جال مؤمل ها من ندى للمرمل وصحبي وسلم صل على عبد الإله حبيبي ذكر الإله صفي سيف الإله وآله وسلم صل على حسب الإله نعمتي باب الإله صراطي هدى الإله وصحبه.

شفيعنا وآله وسلم. صل على المؤدب ذي الحرمة المؤدب خير رسول والنبي وصحبه وسلم. صل على باب نعيم ذاك صراط المستقيم محمد خير الأنيم وآله وسلم. صل على عز العرب وذاك كاشف الكرب وذاك رافع الرتب وصحبه وسلم. صل على الماء الوكيل والمتوكل للكفيل قائدنا إلى سبيل وآله وسلم. صل على بر البر ليس العدا شاف صدور نافس قا بدر البدور وصحبه وسلم. هو الذي قاد ندى لمن يجي لاهتدى ومناه باهتداء لقارد بالوكم. هو الذي امتدت يدي به لربي الأفيد وجاد لي بالجيد من خير هات وكمين. لو من الخوارق ما لم يجي لسابقي ولا يفي للاهق فضلا من المقدم. منها سلام الحجر عليه ماشي شجري لو انسقاق القمر بس البقاء والقدم. كان يذل الغمام يرى وراء وأمام وعينه كانت تنام وقلبه لم ينم.

وقلبه لم ينم منها تجنب سباب عن جسمه ما ثياب كساكت من سواب بالله مول المغنم منها توسل تور بيلوس تكابين وانفجر الماء نمي من يد تكرم سمعت سبيوتا في كافي أفضل الأنام كتاب سبيل بكلام معجزة المحترم كلام دب قد أتى فيها بنس ثبت حنين جسم قد أتى في معجزات المكرمين كان يسور منسلا رضوان كي يبجلا

بيت الحرام لكي أسير رسن إدام مستدرج من الأنام للجهل بالمعظم والله جل فعلا بجيسي ما فعلا بجاي وجهلا سيدهم في اليهم فالكل من ذاوي البطر مات بأسواء الحجر جعلهم رب البشر كلقم لنهم ومن خوارق بدا ما سخر المقتدى سلى عليه من حدا بسوي تفهم بعنكبوت أسجد ما حاما من أثبتت حوما بي قد سترت ساقيهما كظلم والكافرون قد أتوا وأسر الماهي قفوا ومن شيئا لم يروا ورجهوا بالألم وهو سوء تستري مع العتيق الأكبر في الخار مرأى نظري وما رأوا من أريمي همال عفيس الماني يغني عن المدافي لكل عبد خاشي يطلب خير الحرم كان يعي نوريا كما يعي نوري ما وهو خني عن سلا بربي المكرم يا ربي سل لسرمزا على نبي أمدا وآلي سوي الأدى وسبي وسلمي يا ربي سل لسرمدا على نبي أحمد وآله سوي الأدى وصحبه وسلم يا ربي سلم.

وسلم يا رب سلي في الوقود على الفسيح في سكوت وآله سوي القنوت وسهبه وسلم يا رب سلي في النهار على نبي فخر النسار وآله سوي الفخار وسهبه وسلم

وسلم صل وسلم في المساء والليل يا من قدس على رئيس رؤساء خير البرايا سلمي يا رب سلمي بسلام على نبي في دوام والهال وسب كرام واقبل به منتظم صل على ليس شفاء بيوم بدر اسوفا مع ثياب الحنظاء بحرده المعصم سلم على بدر الجلا دجال خلوب وعلى سوي

بشري واستخيار سمري إلى ذوي تكبري كالبدر واستأنجمي يوما بيشتد نضال يوما بيشتد القتال يوم تعرف رجال يوم رداء والوجم وذلك اليوم فلا لذي اهتداء ورباح لذي ارتقاء وصلاح لكل شخص مسلم.

كبيرة كاللمم لاق ذو الخير سعى في سبيل طير الشعاع وهم هم أذن غذاب ساو ارتفاع الهمم تنازعوا الموت ما والكل منهم شجعا يبقي لقاء أو يسرعا لهب ماهي الغمم وقال

جبريل يهما سندوا فوق جواد شيظم وسارعوا إلى الكفاح مع سيوف ورمام حب صلاح وفلا خلف إمام الأعظم وفي

العالمين. صديق المكبر ذو الهيبة الموقر أنيس صبر في الخارب هذا الأعلم وفي إمام مبشر بكل خير أمر سيدنا المتمر عزة كل مسلم وفي إمام نكحا بنتي رئيس صلحا نورين حين أفلحا بحق كل مأثم سيدنا المجمل عثمان من قد قتله وهو إذا يراتل كتاب موت أكسم وفي إمام جال الوثن أبو الحسين والحسن باب

Mu'asamu Murdil idal Hasam samu Ma'in asal Wal wajjamin Bisalikal Yawmil asal Lana ama Min wajal ومن حناء وخجل ومن جوان والندم بخنينة للجنان عن خصوة وهن أوان به لنا تبسما مع قبول الخدم فلنمدي لا على نجاتنا من خلا وكل سر

آل عدل وسهبه بلا خمم بسليا وسلم. يا ربنا يا ربنا يا قيلنا يا هبنا صل على سيدنا محمد وسلم.

الخلم وردعني سبيل كرام ردا يقود للمرام وليكن يا سل أنام بلا هدى أو ألمي واذكر صلاتي يا على سيدنا باب الأولى وتل خسيدة تقبل لوجهك المكرم يا ربنا صل على خير نبي أرسل محمد وسط أولى أمته وسلم

الدين خر على محمد والتقبل خطيبه وسلم يا ربنا سل على خير رسول بجلاله

الوجل محمد وعسلا ما سرني وسلم يا ربنا سلم على خير سراج اعتلى محمد من خصلا ما سأني وسلمي.

وسلم. يا ربنا صل على من كسل قد قسل محمد من بجل خسائدي وسلم. يا ربنا صل على أقل كل الهقلاء محمد من أقل مبارزي وسلم. صل على شار سما فوق البراق لسما محمد وكرم به اسمي وسلم. خد بات يا خيق الطباق في ليل خاسدا وفاق والأنبياء باتفاق لقوه بتكرمي واحترموا وخدموا وكرموا واستسلموا توادعا.

وشرفوا لقاءه واعترفوا بالفضل والتقدم وابتدروا بالمرحب وسلي والتأدب والبسر والتخرب لربهم مخدم والكل منهم شرعا في محمد السمع ذكرا شفيعا شبعا مها الأمين الأقدمين والكل منهم مدحا من بعد ما قد فرحا ببحثه وانشرا صدرا لشكر نعم فخاب أن وارتقى فوق البراق للقاء

تعلمي. أكرم بذلك الكتاب في سوداه والثواب تين ختاب هو الجواب من ربنا في الخدمين هو

0: من نقمي
1: ووكتابه المبين جاء به
0: نبو الأمين بإذن رب بالعالمين عدا لحاوي الأقوم
1: وولدي من أدبر حنوى ما تدبر فيه حصى رب الوارى أضحوكة للوم وهو الذي من ثبت فيه ولم يلتفت ساحمل يكون فاتا عند شكور الأكرم وهو الذي من اكتفى به توى ما قد كفى

القدبة لمن سفى أبدا لخلدا مرغادا ساء من وخدمي أنت رفيق الجنان يا من يسوء المكان وليت طيب الجنان يا خير سكر محكم يا خير سكر رتلا بفم ساكر تلا سخلي سوى يا من خلا وليكن وحكمي يا خير منزل يري ما خباس تدبري ربي يصف في فكاري بك بخير تهمي يا خير سيك من خد جمال.

أنت سبيلي والأنيس لختافاء قد مقيس بقدمة ما هي رئيس مكيسي بالملهمين.

والمبأم وأن يقود للنبي في أباد بنغوبي سلاما يا مغرابي بلنت والمختم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.

إلى غضبك أو سخطك أو غير ما يرضيك عني واكفنيه قبل توجهي إليه وقبل توجهه إلي وأغنني عن الالتفات إليه وامه بلا إثبات أبدا كلما

يا الله يا من لا إله خيره يا من أتاني دون سر خيره يا الله يا من لا إله خيره يا من أتاني دون سر خيره صل وسلم ولتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه والأنبياء واسكرته مقدمات ربي وهو الذي

على الذي تقدمه منك بدا وهو الذي سميت بالبهي والآل والسحب بلا انتهاي وكن معيسني بحق الأصبر وانصر علي بركات البصمرة وصل يا رحمن ولتصلي على النبي حبيب كل مسلمين وهو

رحيم والتسلما على الذي به كسفت السلما وصل يا رحيم والتسلما على الذي به كسفت السلما وصل يا رحيم والتسلما على الذي به كسفت السلما وهو الذي سميت بدياي ولا لما صحبي سبي الحياة وهو الذي سميت بدياي ولا لما صحبي سبي الحياة وانزل علي بركات البقرة يا بر الوجه لخير سقرام وانصر علي بركات البقر يا من يوجه لخير سقر وانصر علي بركات البقر يا من يوجه لخير سقر وخيرها من كل باب النار والقسي والقسران والسنار وصل يا ملك والمسلم على الذي بصرته بقلمي وهو الذي

فتن وخير الكدر يا ث الخلاء والورى والقدر وصل يا قدوس بي تسليم على النبي مدينة العلوم وهو الذي سميت بالصفين والآلي والصحب سوى الوفاي وليهب بسورة النساء كونك لي في الصبح والمساء وبركات الليل والنهار بلا تقرر ولا انتهاء وعصمة من الأسى والتسكر هذا نسام والتنور فكري وصل يا سلام والتسلم على الذي به

واجعل حياتي يا سكين فايدة وصل يا مؤمن بتسليم على النبي الله في تعليم وصل يا مؤمن بالتسليم على النبي الله في تعليم وهو المسمى صاحب اللواء ولا لواء صاحب على استواء وليهب بصورة أنام كونك لي بالجود والعنان وصل بالتسليم يا مهيمن على الذي بعد الدهاء يهيمن وهو سعيد الأنبياء أي رئيس جميعهم وهم معا قر الرؤوس وآله وصحبه والمؤمنين والمؤمنات يا حبيب المحسنين ولي خلد من الأسراف وخيرهم بسوءة الأعراف ولي قلب من الأسراف وخيرهم بسوءة الأعراف واكتب لأفضل

الكرام على الذي فاق الكرام العلماء وهو الخطيب الأنبياء والآل وصحبه في الحال والمعالي وليه بسورة الأنفال فتحا مبصرا بلا إخفال وصل يا جبار بالسلام على الذي فرح الأقلام وهو خير الأنبياء أجمعين وآله وصحبه والتابعين وانصر علي بركات توبة بلا أذى ولا عدا أو هوبة يا متكبر دوام الصل مسلما على المحب الخل خاتم كل الأنبياء قرآن والآل والصحب وخذ برام وليهب بحق يونس المرام وليكن بلا أسى ولا انسرام وصل يا خالق ولتسلم على حبيبك القليل العلم وهو النبي

تحرك ولا إجال يا من بموسى قد مهل مجال وليهب بأقهود كلما من تأريد للجنان سلما وصل يا باري والمسلم على الذي علم تعلما وهو الولي وهو المبرر من العيوب وهو المجرر واله وصحبه وليهب بعق يوسف المنى بلا رهب صل وسلم يا مصور على الذي به أطرنا صوره منك هو النور الذي لا يدفع ولا لوصحب رسل من يدفعه وليهب بسورة الرعد الأمان من العاد ومساقات زمان وصل يا كفار والقصلما على الذي بصرت.

حل ولالي والأصحاب يا من حل وهب لي التليف وتفهيما واليمن في كل لإبراهيم وصل يا قهار والتسلم على الذي يجلو جاب قلمي المرتضى أزكى المسكى الأتقى يا من بجاهه فتحت الرتق واحفظ بي السكر وكس الأجر في الآل والآت بحق العجر وصل يا وهاب والتسلمان على الذي

الغروة وسخى ساكن الأعلام يا من هداه هاديا وعلا ولال وصحب بياق النهل يا عازما من جالبات المحل وهب نسام يا رب البصر بسيد البصر أفضل البصر وهب نسام يا رب البصر بسيد البصر أفضل البصر واجعله مفتاح الخير والمرام وخير أجر وردا بلا انسرام وصل يا رساق والقسلمام على الذي

سوداء يسود كل سي نفور سوداء. وهو الحبيب الطيب الحسيب سيدنا أنقاه والنسيب ولالي وصحبه وبإسرائيل هب لي كوني بسر كل رأي بلا إجالة ولا تزلزل ولا تقرب وجب نسل بلا إجالة ولا تزلزل ولا تقرب وجب نسل هب لي كوني رزق قائدا إلى خير الجنان سأمان وإلى واكتب لي الأجور والصفاء في كل سيء واكفني جفاء وصل يا فتاه والأسلم على الذي كفيتني من سلم قبل بجاهه وقلت لأمان ولسواي ينتهي ضيف الزمان هو المنيب والقريب والرقيب وهو المجيب والمجاب والنقيب وهو المنيب والقريب والرقيب وهو المجيب والمجاب والنقيب وآله وصحبه وكله بسورة الكهف والنور كله وصلبي تسليم يا فطاه على الذي سماته مفتاه المستجيب نظم وهو ساهب وآله قرك من يساهب وانصر علي بركات المريم واجعل فيود مخجلات الديما وصل يا عليم بتسليم على الذي بعث بتعليم وهو أبو طيب والطبيب يا باقيا ينحوله لبيب وآله وصحبه وسكران بحق طه الياف وسكران وهب لكل من تعلق بي سعادة دائمة يا ربي وهب لكل من تعلق بي سعادة دائمة يا ربي وليهب مغفرة لم يسبق لمثلها وليكن بعبقي واغفر لوالدي واغفر لجميع من بيتعلق بفضل يا سميع وارض عني سحب كرامي ثم عن ناس مفاذا نسم ربي عيسى واغفر لكل مؤمن ومؤمنا وخذ لهم منا لسكر مؤمنا واغفر لكل مسلم ومسلما وهب لهم من كردا ومرحما واغفر لكل محسن ومحسنا ولهم أوصل مسيدا حسنا وصل يا كابد والمسلم على النبي والرسول سلمي.

وانظروا الي بركات الانبياء وسرمدا يصلي عليه بسلام في كل من وفقهم بالعمل.

لك أحب من عبادات العصام وصل يا باسط والتسلم على النبي العربي العلم وهو النجيب وهو المنتجب ومن نهد به لبس النجوب هو المهذب هو المنتقب ولا لوا صحب ومن ينتقب وليهب بالحج دون سلسلة منك المنى بخير آي منسلة وصل يا خافض والتسلم على الذي به جلوت سلما أي كاسف القرب رافع رتب يا من به كوني خديمه الكتب واله وصحبه والمؤمنين وانصر علي بركات المؤمنون وصل يا رافع والتسلم على الذي به موت العالمين بخير إثبات له في أبدي كما محو تجالبات وبدي أي عزة العرب سابه العرب وأفسح العرب أنفس العرب ولالي وصحبي بأق النور يا ماحيا الإنكار والتسليم وصل يا معيس بالتسليم على الذي صفى به تعليم وهو النجم كالمنير ساقب وهو المعاقب نفيس العاقب ولالي وصحب سوي الخان وليكن بحرمة الفرقان وصل يا مسل والمسلم على الرسول الله نور العلماء وصل يا مسل والمسلم على الرسول الله نور العلماء الكوكب القالب والقطب المهاب الراقب المراقب النتم سهاب وليهب بسعراء ما أريد يا من كفاني قبل قصدنا المريد واجعل حروفي فوق كل أمل صلح يا من يقود الأمل وصل يا سميع يا بصير على الذي جاء له نسور سيدنا محمد وسلمين ولالي وصحبي وساس المعلم بخير توجيح إلي أبدا والتقني إلى الجنان كبدا وانصر علي بركات النمل بخير آفة ولجمع صم

سوى والقدر إلى الجنان قل يا من خدر وصليا حكم والتسلم على النبي المنتقم صلم وآله وصحبه وليهب بسورة القصص سارها الرب إلى سواي والكلاس البصر إلى الجنان قل يا رب البصر والتفنني بالسكر عن تسكري ما خمد ولي نوير في الكريم وصل يا عدل صلاة بالسلام على الذي أنمها كل ملام سيدنا محمد ولال وصحبي في الحال وفي المعال وليهب بالعنكبود كل ما يسرني مع البقاء السلمان وليهب عضالة في ظاهر وباطن وليجد الطاهر وصل يا لطيف يا خبير على الذي جزاه الكبير سيدنا محمد وسلم ولا

صفاتي وخير قدري يا عسى القضاء والورى والقدر ولي بلقمان عدم بنورا في كل شيء وقت خرورا وصل يا حليم يا عزيم على الذي قادت له تعصيم سيدنا محمد وسلم والآل والأصحاب وسلم سيدنا محمد وسلم والآل والأصحاب وسلم سيدنا محمد وسلم والآل والأصحاب وسلم سيدنا محمد وسلم والآل والأصحاب وسلم إلى سوايا والتنوير كلي

والصفاء إن كنتم وانصر علي بركاتي سجدة يا خائدا إلى المجيد المجدة وليه.

آت نفسٍ بخير أعمال وخير العلم، ولتخلنا عن جالبات الحلم بخير أعمال وخير العلم.

كفور يا سفور على الذي تقدمه المسكور سيدنا محمد وسلم ولا لواسحب وكل المسلمين سيدنا محمد وسلم ولا لواسحب وكل المسلمين سيدنا محمد وسلم ولا لواسحب وكل المسلمين وليهب بسبأ وكل

السلام وهب لي الإعلاء والتكبيرا يا باقيا قد صحصح سبورا إلى سواي والتدم لي أمان مع ردائي والتصف لي زمان وليهب بحق ياسنا المنام بلا تسلسل وقد لي أمنام ولي باليقين حب جملة ما أحبه من صالحات تعتمام ولي باليقين حب جملة ما أحبه من صالحات تعتمى وصل يا حفيظ يا مقيت على الذي تحيا به الوقود سيدنا محمد وسلم ولالي والصحب وعاصم قلمي باقي داود واقي سمري صفي وكرم يا كريم عمري وصل يا حسيب يا جليل على الذي قالت له تجليل منك بتسليمك وهو المنتقى ولا والأصحاب أهل ارتقاء بخافر سلبه واقف صلة وحرمته سورة التي منجلت وصل يا كريم يا رقيب على الذي تلا به نقيب سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه والعلماء بسورة صروف واجعل النسام يا من لديه ما أحب من عسام وهب بسورة الدخان للرسول بسارة له تجر خير رسول وصليات مجيب والتسلم على السفيق الصفعاء الألم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمعال سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمعال بحرمة جاسية معظمة يا خائرا له العلا هو العظمة بحرمة جاسية معظمة يا خائرا له العلا والعظمة وصل يا واسع يا حكيم على الذي انقادت له تقسيم سيدنا محمد وسلم بلال وصابق من قد أسلم سيدنا محمد وسلم بلال وصحب ومن قد أسلم بسورة الأقفال والقتال يا مغنيا عن جانب الأقفال بسورة الأقفال والقتال يا مغنيا عن جانب الأقفال وصل يا ودود يا مجيد على الذي قادت له تمجيد سيدنا محمد وسلم ولال والأصحاب وقلب العلم سيدنا محمد وسلم ولال والصحب وقلب العلم بحرمة الفتح واقي الحجرات يا مغنيا عن ألم وسكرات وصل يا باعث بي تسليم على البصير السافع المعلوم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمعال بحرمة المجيد واجعل قتي لديك يا ستور خير ختي بحرمة مجيد واجعل قتي لديك يا سكور خير قتي وصل يا سحيد بالسلام على الذي تمته الأقلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمعال وخذ إلى الماحب الساريات خير البسارات تدوم ماميات وصليات
الحق بحق الطور على الذي قد جاء بالمسطور سيدنا محمد وسلم ولال ولا سابي وعصم قلن وجسدي وكلكلي من كل ما لم ترده لوعيالي صلما وصليا وكيل بسلام على الذي تفضل الأقلام رسالة وكونه فوق الجميع خلق المصور الذي له الجموع رسالة وكونه فوق الجميع خلق المصور الذي له الجموع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال بحرمة النجم وحق القمر يا خائدا إليه خير سمري وليهب بحق وجهك الكريم به لديك بصرا ليس تريم وصل يا قوي يا متين على الذي محق فتور.

تميل على الذي قالت له تحميل وفاك أفدى الورى محمد وخذ له من خدمة ما يحمد في آله وصحبه وسلم وصفه ما يسره من قلم بحرمة الواقعة المعظمة وحرمة حديد سات العظمة وصل يا محسي صلاة تعلو كل صلاة بسلام يعلو على النبي المنتقى المصفع والآل والصحب وخدمة الرفع رفع قبول وامحما من الصدر من خير الإخوان الذي له الخضر وظاهر وباتن عاصم صرمدا من التلبس بما لم يحمد آمين يا ربي بحرمة الجلال وحرمة القرآن وكن الجدال وليه من الذي أحصيت ما اخترت لي يا راديا أقضيت ولتكفني ما ليس يحصيه سواك من ضرر و

عفتي توجهت وخدمتي لديك خبن وجهت صل وسلم سرمدا على الأمين سيدنا محمد من لا يمين وآله وصحبه وحبيبه صلاح صالح قبلي واجعل توالف إلى الله من خيرها يا خير مالك واصرح بها صدور من تعلموا صرحا به لا تعتريهم سلم وصل يا معي صلاة بالسلام على الذي جاء بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال وفي المعال سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال بحرمة الحصر والانتهاب والصفع والجمعة دأبا أي سعاد وصل يا حي الذي ليس يموت على الذي بصرني به مميت سيدنا محمد وسلم في الآل وصحبي وكل مسلم وبالمنافقين والتقبل وجه أسن لخير ما لنا.

وسلماً على الذي فلبدا سيدنا محمد والله وصبي في العلي والمال سيدنا محمد والله وصحبه في العلي والمال سيدنا محمد والالي وصحبه في العلي والمال بسورة تلقي وتحريم زدني نبي الأرفع التكريم بسورة الملك وسورة القلم صلي بتسليم على الهادي العالم سيدنا محمد والالي وصحبه في الحال والمال يا من كفيتني نور ساق صلي بتسليمي بحق الحق على النبي.

والرسول أحمد والآل وصحب قوم أحمد يا خايدا لأحسن المخارج صل على سورة المعارج سيدنا محمد مع السلام في الآل والأصحاب وكل الملام بأق نوح وبأق الجن صل بتسليم على سلمان سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واحد يا صمد أنت الواجد قادر يا مقتدر أنت الماجد صل على مسمن المدثر بحرمة مسمن المدثر وسلما عليه في الليل وفي

محمد والآل وصحبه في الحال وفي المعال. أول يا آخر يا مؤخر كونك لي بلا أسن الأخر. صل بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرسلنا وآله وصحبه في الحال.

وسلمًا على الذي فضلوا بدم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال وفي المعال بسورة قيامة المعظمة وسورة الإنسان سات العظمة والمرسلات وبحق النبي وناسعات وفؤاد النبي يا من لخير در كف وهبس صل بتسليم بحرمة العبس على النبي المنتقى مطهر محمد خير الورى مطهر وقل له بسورة التكوير والانفطار سيدا تنوير بلاده وصحبه ولتغنني عن بدء بك ومحيصنني يا بر يا تواب أنت الوالي والمتعالي مصلح الأحوال صل بتسليم على خير الورى يا من به قلب سواه نور وآله وصحبه وقبله بسورة المطففين سؤله وهب له بالانسقاق والبرود وسورة تارك ما فعله قبل القيامة وسن كتابه يا واحبا وحبا للكتابة بسورة

دائم المبصر على النبي المنتقى مبصر سيدنا محمد وآله وصحبه في الحال والمال والتكفني يا رب ما لم ترد لي قبل انتهاء بالنبي مفضل بسورة الفجر وسورة البلد والشمس والليل وحرمة البلد.

0: فهد لخير نقم إلى الجنان قل يا منتقم.
1: صل وسلم والجبار سرمدا على الذي سميته محمدا. صل وسلم والجبار سرمدا على الذي سميته محمدا. صل وسلم والجبار سرمدا على الذي سميته محمدا واله وصحبه وبدوى بجدد اليمنى جوم قدام
0: بصرح وتين وسورة العلق. صل على فاتهما قبل انطلق سيدنا محمد وسلم ولا والأساب وصرف اللمين عفو يا رؤوف صل أبدا وسلما على الذي صف بدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال بسورة القدر وحق البينة. صل على نبي الأله البينة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال يا مالك الملك بحق الزلزلة. صل على من يقاد النسل بلا تزلزل ولا جول ولا ظلم وقد كفيتني تقولا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال يا رب سل جلال والإكرام. صل بتسليم وباحترام على النبي سلم سايا أحمد والآل والصحب وساسيا أحمد بالعاديات وبحق القارعة. صل على سسبق والمسارع سيدنا محمد يا مقسط والآل والصحب لسينا أقسط جامع يا خني وانت المخني. صل بتسليم على مستخني بك بآله وصحبه الكرام وخذ له بنسمس خير المرام وبتكسر وقت العصر. صل على من ابتلي بنصري به بغير آفة ولا كدر وصل من عليه مجري الخدر به بغير آفة ولا كدر وصل من عليه مجري الخدر بآله وصحبه يا مانع يا خير من قضاه رب سانع يا من له مفاعل من الضرر وقد كفيتني أساه والخرر. صل بتسليم بأقل مزل يا من كفى نهاك ولف المسل على النبي محمد والآلي وصحبه في الحال والمال يا مخطي النور بلا أفول. صل بتسليم بحق الفيل على النبي والرسول أحمد ولا لوصحب عمر أحمد باق ما أنزلت في القريش من سورة. صل على القريش سيدنا محمد وسلم ولا والأصحاب وكل سلم سيدنا محمد وسلم ولا وصحب وكل سلم من كل ما يسر أو يضر رحمن يا رحيم أنت البر من كل ما يسر أو يضر رحمن يا رحيم أنت البر يا نور يا نافع أنت الهادي يا منحيا من قبل ساجهادي. صل بتسليم على خير الورى والآل والصحب وكل النورى وليهب في كل سيء نفع ما حداك والتهب لرفع واليام في كل شيء نفع ما حداك والتهب لرفع
1: يا ربنا بسورة المعون وجل الخير درر المعون يا ربنا بسورة المعون وجل الخير درر المعون يا ربنا حبل بأقل كوسري يمن الحياة وأجور الكسر يا ربنا وجل الخير الكافرين بلا مدرة بأقل كافرون
0: وارث يا بدي وانت الباقي لك راد سبقك اتباقي صل بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرسلنا وآله وصحبه وجعله ذا نسم للخيرات من خير سلوف واجعل به ذا نسمة الخيرات جميعها يا محيي الميرات بسورة النصر وتبت كفا أفئدة الفساد والكفا إلى سوى نحو وبالإخلاص جلي إلى الجنات بالإخلاص رصيد يا صبور صل بسلام على الذي فاء بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتكفني بحق سورة الفلق وسورة الناس يسعى يا من طلق واكتب له صلى عليه بسلام بآله وصحبه باقي السلام واكتب له صلى عليه بسلام في آله وصحبه باقي السلام بكل حرف من تلك الحروف مسارة ينمو بها معروف بكل حرف من دين حروف مسارة ينمو بها المعروف بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما هذه تحفة المتضرعين في توسل بأسماء المفضلين الحمد لله وصلى بدا على الذي به لنا الهدى بدا الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه سويت نوال الوال هذا وإن يوم سوء توسلي له بأسماء سوي تفضلي فقلت يا قريب يا مجيب صل على لسيبه تجيب واقبل به نصمي هذا يا كريم وهب لمن به ينجي ما يروم ربي بنوح

موسى وكن بموسى وبجاي عيسى وقياني دنيا أغرى موسى وبي محمد رسول الله عليه خير صلوات الله وبي محمد رسول الله عليه خير صلوات الله ثم عليهم ليهدمانا فساهب الإسلام والإحسان بحرمة الصديق والفاروق جدلي بالإخلاص والتوفيق بأق عثمان حق نورين وبعلي

بأخي طلعت وبصبير وقصاد مجني من ديري وبسعيد ويمع في النجني من كل ما أخاف من فتني وبأبي عبيدة جمع إلى الجناب واكف عني ما يبي حق عبد الله نكل عمي أي ولد العباس كشر عني بحق عبد الله نجل عمران عني في دابا ما يجر ضررا وبابن مسعود

وهمسة عني في كل باس بحرمة الحسن والحسين جد لي في دارين بنورين بحرمة قاسم ثم الطاهر سفي سواحر مع الدمين بحرمته طيب إبراهيم أدم علي بسر وتكريما بجاه فاطمة أفتم نفسي عن كل ما يجرني للحبس وبالرقية وزينب الطرد والحجاب كل الزمن أمني دنيا أخرى بالكرم بأم كلثوم وجنني نقم بأوسمي عامر وحرمي وأقم سوق تقبل كريمي وبربيعي وبجاه الأسود هب لي استقامة وكون مودي بعامر عابد الرحمن وبأبي مسلمة القولين بعامر عابد الرحمن وبأبي مسلمة القولين جد لي بي كفران والسعادة والعلم والعمل والعبادة بالحسن البصري حط لي الورى والنسلاق من حوايا والبداء وبأبي هريرة وببلال وبي صهيب رب كل بنوال وطاعة تقبل واصفني من داي شرا وجحرا لأبي الدرداء بحرمة المقداد ثم خالد وبي سبير أو المقاسد بحرمة المقداد ثم خالد وبي سبير أو المقاسد وبأمير مؤمنين أمراء قني مكرا وساقا وقرارا وبأمير مؤمنين أمراء قني مكرا وساقا وقرارا بحق قائد المجاهدين علي نسي نبينا بأقتصاد وبأقوى جني تمسكا يثاورا بحرمته قاسم ثم خارجا زدني أقفا متبا مناهجا وبي أبي بكر وعبد الله زدني فضلا ما له تناي وبي سليمان خني كيد اللعين وكيد خيره وكن لي المعين بأمنا خديجة هب لي أمل في العلم والأدب رب والعمل بأمنا عائشة في النعمة يضرني في الأراضين والسماء بأمنا حوزة كل بين أبد وبينما يجر سوءا ونقد بأمنا زينب زير ما سر مني وما بطن وجعلني وسر بمالك والشافعي وبي حنيفة وأحمد استجبي بجاه جبريل استجب سؤالي وبلغني مبلغ الرجال بجاه ميكائيل هب لي النعمان والنفي يجعل مثل قيس الكرمان بجاه إسرافيل هب لي العصمان ولتكفني أحوال يومكم بجاه إسرائيل كن لي يا جميل طول الحياة وكسى بعد الرعيم واجعل توسلي لمن يطوبي سعادة الدارين واغفر لي بي ولي يجب وللسي داني لنسمه من أمن ورجوان ولي يجب وللسي داني لنسمه من أمن ورجوان وبسعادة وبحماية عن جملة أسواء والعناية
وبالنجاة من سعال والعساب والسكرات الموت ربي والحساب وبالنجاة من سعال والعساب والسكرات الموت ربي والحساب وبالبسارات وبالسرور عند المماتنا وبالنسور وصليا وسلما على النبي وعلي ما ساب النجب واغفر لوالدي واغفر لجميع أهلي وجملتي سعاب يا سميع واغفر لكل سيء تعلق بيان وحق عن

المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير

الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون

كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون

أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسب

الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند

وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين

حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

بأفواههم طاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم

ليتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا

كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير

بابي غربتي سسبة والشحباء وكف الأذاني بذل يوجني وغاني بي في غربتي سر ما دبا متى بي وردواني.

كيران بكوني له أبدا قديما لمن هبا أناجي بالقرآن شكرا له به ألا يبزي دربا وأرجو به الهبا كتاب عزيز لا يرائيه عابدون ويغلوه إلا وقت والفتح والقربى كتاب كريم من كريم مكرمين

لعبد أزيز دونه من هوى قربا. فتوبى لعبد يعبد الله ربه بترتيل قرآن عظيم يقي كربا. كتاب به ما زكت مستغنيا به غريبا وأنزاني المصيبات والكبائر.

يكفني إبليس وأخبث سرمدان وأبلي دوام ذكري والسكر والهباء إلهي بذل أداءني ونجني من الكفر والكفران والتكفني سلبا إلهي قني ميلا إلى خير مرتدا وذنبني الآفات والتكفني خلبا أيا ربي إني تبت من كل ما مدى فأني معيبي كل وكفني تربا أيا ربي لغفر ومؤني تجري ولذكر متابي واكفني ردة دبا لو تبت بالقرآن مست

بنظم ونصر وتنوير به القلب. لو خدمتي ما دمت حيا فكن به معيذي من إفساد ورد لي به شهبا. لو اكتب صلاة ما

وزهزه دواما أن جنابي به نقبا وليفتح بي فرها مبينا يقودني إلى البر والتقوى وزنمني الأزبا إليك استقاي.

هاديا تقيا مبليا يرشد شباب وبزر زي الإسلام ترا بأبدي إلى إخوتي والداد لي قبل الأرباء وشغلي بجاه المصطفى دهراجتي بلا

وقلني إلى توبة وأن أسر في الجدباء وأن أسر في سيتان والسوء سرمدان ووجه لها الخير.

ملتي بها أناجيك خذني آجلا واكفني أربا وذنب زي العدوان وسر جانبي دواما وابلي نصر والهود والغربا وزدني ألوما زاهدا واستقامتي وبي ربي يا ربي ذوي البهد والقربى وابلي بك استقنا ان الخلق خادما لمن جوده قد اخجل الوبل منصبا حبيبي انسي في اقترابي وتربتي شفيقا.

والمرسلين لسيا إمامنا المعزمين وسلي هذا النعمة على رسول رامتي مغلاق باب النعمة سبب كل نزمين وسلما يا سمدي على النبي محمد.

البصير والنذير بالنقم والنعم ذاك رسول راتي وذاك راب راتي وذاك زوفتاتي ذاك رسول المنعم صل وسلم سرمدا.

غير بجاهي واللمم يا من لدي أملي أني على مزمري سل بكلكم ملي مع جميع أممي وسلمن يا بدي على المتاي والمتيع ذاك المصفى والصفي حبيبك المفقم سل على مبجلي يا من أمان خجلي وإن

القلمين هب لي كون قلمين بسارة المقدمين والزبدي تقدمي بلا أزل أو ألمين صلي على خير النبي قاد الورى بالأدبين يا من كفاني.

توسطي في الخد جالس تتي ولم يكن بالمفرتي ولم يكن بآدمي ولم يكن متاما ولم يكن مكلتما بل فاق كل من سما من منتم لآدمي كان يتول كل من ماذا في كل زمان.

ذلم ووجهه مدور وهو قميص أزل وهو بني أسمر مرتل تكلم كأنما ذاب في قدي المعذب وكان سفت القصب إذنه ذو سمم كامل أذن أدهج وأصنب مفلج وأسكل مبتهج والوجه معي الخمم وهو أمل الورى.

رحمتنا حامدنا نعمتنا محمودنا فرتنا والجود مسجد يمي إني أخاطب الجميع مسليا على رسول مسلما على الوصول في كلمي صل على مدسي خير الورى المبتري مع الفراء متاري وعلي وسلمي صل على المزمني جالد جال مؤملي حامل ندال مرمني وسبي وسلمي صل على عبد الإله بي ذكر إله كفي سيف إله وآلي وسلمي صل على

عليه وسلم صل على المؤدب بحرمة المؤدب خير رسول ونبي وسبي وسلم صل على باب النعيم ذاك صراط المستقيم محمد خير الأنيم وآله وسلم صل على إذ العرب وزك كاتف الكرب وزك

منع سلام العجر علي مس سجري لو انتخاق القمر بذي البقاء والخدم كان يزل القمام يرى وراء وأمام وعينه كانت تنام وقلبه لم ينم منع تجنب الزباب هنجب مي ما ثياب كذاك تثير الثياب بالله مول المغنم منع

كان يزور منزل رضوان كي يبجل من عطيورا مرسلا على عزوي تعزم كان يزور منزل رضوان كي يبجل من عطيورا مرسلا على عزوي تعزم لا إله بيت الله.

ألمه والكافرون قد أتوا وعثر الماء قفوا ومنه سيان لم يروا ورجه بالألم وهو ذو تستر مع القتيق الأكبر في الغار مرآن

يا رب سلف الدوات على الذي مع سبور وعلي ذوي الغبور وسبي وسلمي يا رب سل كل عام على نبي خير الأنام وعلي على الدوام وسبي وسلمي يا رب سلف الوفاة.

دعوى الوجم وذلك اليوم الفلا لذي ابتداء والربا لذي ارتقاء وسلا لكل شخص مسلم يوم به قد قفرا ذنوب من قد قدرا قتاله رب الورى كبيرة كلمم يوم به قد قفرا ذنوب من قد قدرا قتاله رب الورى كبيرة كلمم لقد ذو خير السهاب في ذوي الدير السهاب وهم عن اذن خداب ذو ارتفاع همم تنازوا الموت ما والكل منهم

خيل وجند عزما إلى رئيس كرما بسن بخير وكميم أمد رب الأنام بجند أملاك هزام لعدد لا للهام أردو زوي تعزمي وفي موعد ورد قليل الممجد جبريل نيم السند فوق جواد سيزمي وساروا إلى الكفا مع سيوف ورما حب سلاء وفلا قلب إمام لازم وفيهم المحقق سيدنا الموفق أصداق من قد صدقوا بلا عزم العلم صديق المكبر ذو هيبة الموقر أنيس المصبر في القارب دلالم وفيهم المبصر بكل خير.

من قتلوه وهو إذا يرتل كتاب موت لكتم وفي مجال الوسن أبو الحسين والحسن باب العلوم والختن أبو سراف اللنجم سيدنا المكرم علي المعزم مرد لدى سمسم ما إلى زاوى الوجم بذلك اليوم رسل لنا مان من وجل ومن عناء وقجل ومن جوان وندم بي خنين للجنان عن قزوة وعن بي

بفاق والانبياء باتفاق لاقوا بتكرم وترموا وقدموا وكرموا واستسموا تودعا وعزموا لقدر المحترم تودوا اذا رفوا رتبته وشرفوا لقاءه واعترفوا بالفن والتقدم وابتدروا بالمعاب والسهل والتعدب والبسر والتقرب لرب المقدم والكل منهم ترى في معمد سمع ذكر سبيع سفهاء مع امين الاقدم والكل

نم النبي والرسول نم الذي جاد بزول لنا برب الجميل من ذكره واللقم آيات تا أمدا لتتنا ترمدا ونقوى زين ودا أنقطع بالخلم أرسل والله إلى كل الورى مرتلا ذكرا لي أنزلا ودن في تعلم أكرم بذلك.

عقدا لأعوي الأقوام، وهو الذي من أدبر وما تدبر فيها رب الورى عدوكة للوام، وهو الذي من ثبت فيه ولم يلتفت ذا عمل يكون فتى عند ثغور الأكرم، وهو

عند ذبيل والأنيس قت فائق المقيس بخدمة مع الرئيس مكيس بالمنيم يا خير ذكر قد ما ساء قلبي فما هب لي الكون مبلها بالمنيم.

من كل من بالكفر زاد جرؤي ولا أداهن زوي تنصري إن شامعي يمون بالتبصر سبحانه ربا إليه ألتجي ومنه تفريج الكروب أرتجي أكرم به ربا يقود ما يريد من المنى لمن من الخلق يريد شكرت غير

إسلامي موحدا لو مع إسلامي وتشعد لي بخولي محا يوما جميع العالمين جمها الله ربي ظاهرا وباطنا حيث أكون

حبل إن حبل الله محب كل مسلم ومسلمة محر كل مجرم ومجرمة كتبته أحمد زازلتي هل النبي الله يجسلتي سبحان ربك رب العزة هما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الشيخ أحمد.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الباق القديم في مجدات راق المخدوم. اللهم بيقضي جلاله تعالى الكريم صلى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وعصم عبدك وخديم رسولك من كل ما يسوءه ويضره بقدر عظمة ذاتك وكن له بما يسره وينفعه ولا يضره في شيء ما إلى دخول الجنة التي ولم تقل وهب لي كل ما تعلق به كل ما اختط له من منافق الدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ورغمني في كل ما يقربني إليك ويسره لي ويزيدني في كل سين ودي إلى غضبك أو سخطك أو غير ما يرضيك عني واكفني قبل توجهه إليه وقبل توجهه إلي وأغنيني عن التفات إليه فامحو بلا إثبات أبدا كل ما لم يكن لائقا مما صدر مني وجعل صحيفة أعمالي منورة بتنوير نور السماوات والأرض وسبنا على قائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وعلى كل يدي تفضى غافر ذنبي وقابل توبي الذي يبدل سيئات حسنات في الحال والمآل. آمين يا رب العالمين. اللهم يا ظاهر يا باطن أصلح مني ظاهري وباطني وقلبي وجسمي وعقائدي وأقوالي وفعلي وأخلاقي وعلمي وعملي وأدبي وإشاراتي وتصريحاتي وشريعتي وحقيقتي وفرائدي ونوافلي وعباداتي وعاداتي إصلاح الحاج الباج الأكرم الحي الذي لا يموت وهب لي اليوم إيمان جميع الأولياء الأخيار وإسلامهم وإحسانهم بلا سلب أبدا إنك أنت الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم وبارك صلاة وسلاما وبركة يحليني بها بقوله بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحا بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين في دنيا بعد من قيل فيهم عليهم بجاهه عليه الصلاة والسلام رضوانك يا باقي من قصني بعدهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى بقولك سرا على نيدا في البر والبر فانخلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وتبارك الله والله ذو فضل عظيم فيما مدى فيها قبل يوم كتابتي لهذه القصيدة التي لا يشك في كونها كما كتبوا إلا كافر بلا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برسول المقول فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم أريهم ركعا سجدا يبقون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج سطحها فآزرها فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله والذين آمنوا وعملوا صالحا منهم مغفرة وأجرا عظيما.

ما هنا فالأنفعي دواقل أمي إلى ذكور من فخرج الخلق بقائي زاما ربي يا مالكي خليلي والحبيب وقد مها عني داعي التبيب براني من كل عيب ومرض وقاد لي سحاد في كل

ولي من ولا يريم الكرم محمد وسيلتي وجنتي عن كل سوء وأذى وجنتي ينقاد من سلام منزلا لو بعلي وعبد الملام

قبل ولم يتب دنيا وغراها قبل هداني الهادي بجاه الهادي فما تقبل به جهادي وجه ربي بقدري عزما

بالذي جعل قدرا كلي وزني على الذي لا سكوري وهو تعالى سرمدا مذكوري.

جال الأمانة دون خوفي باق كفاني موجبات الخوف فرحت بالله الذي أمنني من كل سوء أبدا بالمنن علي من الله بتأميني وقال القلب من التغميني لا يقود الله

ما يحسن الأبدان بالتسمين هداني الأمين بالخفي وفزت بالمعلن والمخفي ما توجه لازال الماحي غنيت عن سيف وعن أرماحي واجهني سفيع بالتبسير أني قديم النور والبصير ليد من البثير بسفائي من قدر وجاد بالسفائي أكرمني البصير تبصيرا يدوم وإني ألقن الحبيب.

غير عدمي نويت ذكر الله بالذي أبى لي ولي كان بأم وربا وجه يزوت وجه الباخي ولي يقود مقلب سباقي ناجاني الكريم والمكرم ناجاني سفيع والمكرم يقود القرآن والحديث ما دونه التفسير والتحديث ساق لي المنتل خير ذكري وكانني الباقي بخير مكري تسلم من لي كان بالأغراض على بشير قد محى أمراضي بآله وسهبه والمسلمين.

الربا وهو سرور تنمى للمقتبى ناجاني المختار من غير مرا وعيش ما يدي مدي مرا.

0: إذن وبرك فجأني في مد فغري مجرك
1: وجان كريم محمد جزي بأجر ما كتبت لك ذزي وجاني بكان كل حرفي كتبت لي بأجر ذرفي جبت كريم جاد في سواري

وجاني من جل عن مثالي بما به أغيب عن أمثالي إلا يا قادر أجر بالقدر العظيم سبحان ذي الكرسي والحرس العظيم ناجاني الواحد عند الجاحدين بأنني سرت سرور الحامدين ناجاني

0: الملكين.
1: الله جل عجل الله الجمد الذي بدن له ليس بوالد ولم يولد ولم يعتل دائما داو لم يلم لو كتابي ويبيد من جحد لي ولم يكن كفا أحد. هب لي لوجهك الكريم نيتي يا من له بالمصطفى كليتي ليزو لوجهك الكريم يا كريم فيما نويت أجورا لا تريم أنت الذي حققت ما أرجوه يا من إلي أنت الوجوه يكون ربه الكريم أحمد على سروري وسروري يحمد دم سروري لسروري أحمد خير كريم سائق قد حمد يدي أجر

فادر ذن لي ومنه تبا رديت عن ربي وربي رادي عني بلا دور ولا أمر لي أكرمني المؤمن.

عن قدر وليست حولي أسواء القدر مد لي الباقي جزاء برباء وليكان بالذي لي يباع نذع لي وليس مني ينزعون

كل مذنب ومذنب وقد قضى لي الإله الظلم نفى الكريم بلدي ومرضي وكان لي في أبد بغرضي قلبي يا قصفا وجد

أذكر شكر المحبين معا وبنبي ليمنا يجمعا بارك لي في قدرنا والقل بركة بقدره المجلي نويد كوني شاكرا بما أحب لأن ألقي الحبيب والأهم على وجهي الذي وجهي جنتي محمد الخير البراء يا جنتي.

لا ينفد هل الذي إلى ثنائي يفد هديتي إلى جماد الثانية من المحرم حبت بخانية من رجب إلى انتهاز الحجة له علي صلوات حجة نفعني النافع بالمنفوع السابق المقدم المرفوع.

نبات ذا دفء ولا ذا جلب لأجلبته ونبات عني ما اغتدت لي ولا تياذ المن ملكتني صرفتني تمليكا أحسن تصريف على ملوكا يقود لي كن فيكون منك تؤلي بأمن قد رديت عنك ملكني القرآن والعلوم نفعت بالجهول والعليم تقتل لي النفع بغير ضر وجهتني الخير بغير شر تقتل لي المسونة المحررة قبلت مني درر المكرر هديتني بذكرك الحكيم وجدت لي بأنفع التهكيم مدحي تقبلت بقدرك العظيم في حق من أعطيت ذر النديم سلمتني من كل سوء وبلاء وسرت مطلقا وغيري كبلا وجدت لي إطلاق مالك مليك مستغنيا عن الملوك والسلوك آويتني بالمتبع إليك قلا وهبا أبدا لديك وجعت كل الكريم والجميل وللودود رب عن الأمين أكرمني الكريم نيما النافع وحبذ النافع وهو الرافع تسليم باق وولي ولتي على الذي كرمه بأن يطول.

حركة الباقي الولي التي فيه هل نبي المصطفى نعتو فيه هل الذي مني صلاة وسلام لو من الله صلاة وسلام وجاد للمطار كل يوم.

والتطهير. لا يقود ملاتنا ما قاد المبرود والمسنون. هو الكريم النافع المكرم.

كريم يدود لله قد وجد كل حمدي وقد ما أذاخة وأمدي على النبي خير الورى خير السلام وخير تهليم يبصر مرام ظهر لي كون رسول الله

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ووجه إلى كل من تعلق بي بركات قولك وما كان الله ليضيع إيمانكم آمين يا رب العالمين إنك أنت الوهاب ودود كل

مع جزائي فرحتي السباقي تسبيات الحج ومدح للنبي عليه تدمى غفور المذنب يغفر بجاه المتوالي كل من أهبني لوجه مهلك الزمن.

يبغ كل زمني يا غير مغن مطيب بالمن مد سلامك بخير ودي لمن مع أن الأذاك الكدي مد سلامك بخير ودي لمن مع أن الأذاك الكدي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجن قصيدتي هذه إذنا عثينا لكل من تعلق بي من الناس آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.

0: doga dikk nak ci gemmi xewal yi ne ci aju ci serigne bi waye loolu dañ ko lay tayal kan moy ab mourid ci serigne bi serigne bi tam ñu xam le ne diglé na ay ndigal yo xam da ko digal mourid yépp ñaanal na leen itam ay ñaan yu bare bare waye nak digg na leen itam ay mbir yo xam ni wax na ne képp ko aju ci mom yalla dina la ko jox insha allah lor moy gattal bi mu waxtan lo xamni nak waxtan mourid la insha allah taala digge yoy itam insha allah dañ ci ñew xeyna ci bir waye ñu xamni rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi nga xamne moko digalon mu tarbiya digal ko itam mu wo nit ñu aju ci mom moko garantil garantie yoy yep itam loli nak dafa am non fuñ jaar fu yag ngir man ko gem gemin go xamni yaqin lañ ci am te moy dañu xam jëmmi serigne bi xam aw melom ci dunnu alquran ak dunnu sunna ci nabi sallallahu alayhi wasallam ak copie jëmmi rasulullah sallallahu alayhi wasallam ba di copie ci mom lolou waxtaan nañ ko yu bare bare ku top jotaay yi lolou njit lay la lolou lay tay la ci waxtaan wi ni ginaaw yag nañu waxtaan serigne bi yag waxtaan digam ak diine ak ko ragal yalla ak jikko yu bax yi nekkon ci mom ak wëreum ak deggom ci li nga xamé ne serigne bi kat mbollem yi ñi wax yépp mom nam ko waxé rek noné la ko sun borom tabaaraku ta'ala
1: ar-rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النسم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجلاله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح أبدا بهذه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اهتنى بها أو أعان على تحصيلها آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يقول

آمنوا وصلوا عليه وسلموا وتسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك، عبدك الراجي بين يديك مسليا مسلما على أكرم الخلق لديك خائلا.

لكل خير مدمنا، واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصم من ظلمة، واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة.

البسملة ولتغننا عن غزوة بعزبلة وانشر علينا بركات الفاتحة واجعل جلاءنا لعزب ماتها ولتغننا

نستدي به مهما ترى قلب بدع دمه داء أكرم بمن حاز دون الأقربين معا مقلوب برق وذاك الحاء والباء وجهت وجهي للربيب النبي أبدا

0: سيطفئ نور الله إطفاؤه ومن يريد كون مولاه مرتفلا فليس يخفي الذي أبداه إطفاؤه ومن يريد كون ما يخفيه ظالما فليس يعلن ما يخفيه إبداؤه
1: وشكري وردواني له أبدا بتيل بديعة مني وهي سوداء يا من يؤملها فلتبتئد نظرا إن الخسيدة سوداء وغراء ولتدعو لي

صلاة مكررة وليس فيها بحمد الله إيتاء. وفي القصيدة راءة مكررة وليس فيها بحمد الله إيتاء. صلى وسلم وهاب بها كرما خداد لي وهو فتاح ومعطاء. على بشير نذير صرت خادمه وهو الذي جاءه صدق وإقناع. محمد خايدي في المسلم صبري.

شب وغبرا وخضرا بشكر شكوري وهب لي فوق مطلبتي يا من له ألف والميم والراء واشهد بأني راد عنك ملتمسا أن دام مني إليك الدهر إرداء شكري وكليتي.